اهلا يوم شيشي مساء حدث انا دادي يصحيك ونتخيل اخ لو جود فرايداي ذا بلاك روز بتوخه كرودولوجي